0: كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعانكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقني فما بركة سوى مسلمين.
2: الحمد لله.
1: أتنتوا عليكم كرات جرفا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر دانا لا تبا ما جاك فمبواي. الله بني سليكون كيان النبي وا. بني سليكون لاري. أتيا وارا لي النبي أتين صحابة ري. داكم أقبى بوك كيان النبي أو كلي أو كيان صحابة. كيف أقول لهم توك كيف أقول لهم جبوا الكيامة. بابا تيا وا. Kẹwọn pẹlu annabi jọgbu alikiyama awọn afa awọn ma ki o wa kẹwọn pẹlu annabi jọgbu alikiyama awọn ana wa awọn ore wa kẹwọn pẹlu annabi jọgbu alikiyama awọn ma wa awọn aya wa dakun oba dadajo maji arina re ka to lu aljanna jamaa atun tesi waju loni ibita ade o ni awọn oro tolo ma se feda ti o wa yo zakam be sugbon ko ni se suru ko podo kan is called to shartil hauli in logbo wa debe awon ati salaye ni poro rikaz war rikazu walima walimalu alimadifunu fil ardi min kibali likufari fil usuri liqadima fil usuri sabiqo ati salaye npa awon eleyun ni bola bakana ribu tijaro inti business babi ere 3 million movie 50 million movie so 50 million wa di 75 million 75 million na a jama ko je wi pe 1 million owo o kon lati mo fe yo saka ni mo jere re I say istirotu hawalani la hauli lori awon eleyun baka na nataiju saima mo nsere o ti niye turu pe ngata se ranwo eyan lo pe aya ni tana ba ti je ogoji ati kirikan in temu ni o to ba ti je iye bayi to ba ti je 100 atogun to ti lekan in temu re o ni jona lohun anabi ebere lowo won pe e wa ma bi en pe ni bo ni abiele ni de bele ori eran ni ma ka won ka gbo pa eran re to ni o ti pe 500 di o in to lo ni ka mu nberi eran re o ti puyo bayi in to ba na ni ka mu nberi ibi ta wa de loni oni alma'adinu bi kasri dal kisa alma'adan alma'adinu ma huwa almaadinu maadinu won mu lati bi fiili adana ti ba ni adana fulanu fil makan keyan wa nbi kan ko pe ta pere kabe ni afi mo so pe olodun ja wo jannatu adini
2: allah
1: hajina to jo wi pe olodun ni la yabuguna an la hiwala eni oba wo be kutu ni wa nkan mi ki ma pe olodun gbo la to kun bi
2: bayi aye gba mi aljanna aye kale
1: ah olodun da ko jo ya habadhal